العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

0: يعلمون.
1: نعم.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك.
1: في الفلك.
0: في الفلك.
1: نعم.
0: Balik semula
1: ni Ustaz. Balik semula. Kalau boleh berhenti depan sikit lagi.
0: Berhenti depan?
1: Wa'arraqna.
0: Ya.

0: نعم
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا
0: نعم
1: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
0: نعم
1: إنهم كانوا قوما عمين
0: عجيب
1: يا
0: قوما عمين عا تو تاك بانجان

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى